0: وقفنا الاستقبال فلاش بعينك هم استنى العودة مش أدغال بتلبي احتياجات المستهلك زي يونيبال فروح العب مع غيري هون بنرسم وجه الواقع على الجدران بدقة زي الدكتور خيري داخل إكياني بقرأ مقال عمعن اللي كتب له كلمتين مندعم نعم نعم نعم طرفصك بالبسطور فلسطيني وبيدبك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيقصك عكتاف والثقل الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات دمنية زي كيث دايتون هيب هوب سينو جيم الشباب عاد بتخبص الطاعيين موسيقيين على وحد مفاتيح بتكبس قدام قدام ورا اكس اكس مربع اشعاعات الشاشة سببت له الدوخان والصدع وترضع الوان قوس قزح وطلعت بضع بكياس ملان زبالة معالجة ورثيا وطبع وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي فصب بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبلبشت وبتركيب كلماتك خربشت لسه هلا بلشت لسه قبل شوي بوايف بتدور على الحاجز وتفتشت فمن وين جاي اصلا بكتبوا اسماء المناطق غلط اصلا جوجل الكرة ارضية مجموعات مركزة حصرا لا تحرك ساكنا ولا بتهز خصرا وجاي تتفصحا بجيك زي الساموراي من زمن ايدو بشيدو بطعن مقاطعة ليش دايما بتحكي عن نفس الموضوع وليش هيك قلب زنخ تضفق تاعك عجب لي بتقعد اسبوع لاني بطلت عارف احكي عم بموت من الجوع لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير لانه زي اللي قبلي مش طالع بايدي يا كبير واللي قسم كوريا قسم سوريا ما تضلكش تلف وتوريا بتكرش كارج زي دبوريا لراتي عمي طب وانت مالك فواكه رأس مالية بتسقط نظام في غواتيمالا من اجل العدالة مش بالضبط تدخل خارجي ممكن يساعد امثالك بس للضبط فافتح فيسبوك واعمل لايك لشمعون بيرز عشان نفرجيك حقيقتك وبعدها بقعدك عائرز فحص جينات طلعنا احنا اليهود الاصليين معنات الشعب الله المختار فلاسف طينيين من فلسف طين زي المستعمرين حابين يتخوتوا علينا بموضوع الدين مستحيم عرفين قويم واللي قسم كوريا قسم سوريا
1: أيوة هيك شوف مش للترجمة 91.3 KVCS That was Makata, his grandparents' homes in Jaffa and Safed were confiscated, and in this album's title, Hayawan Natek means talking animal, the old Arabic definition of a human. The 2014 war on Gaza killed more than 2,200 Palestinians, over 500 of them children, and 73 people on the Israeli side. From Gaza's Khan Yunus refugee camp, here's Mohammed Asaf, the first Palestinian to win Arab Idol. Tell me, Palestini, my blood is Palestinian. 91.3